0: pochissimo in 11 مليار كان كون قدر شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: en todas partes ponte exa fm 100.5